راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

اسمعينا من راديو اسكابادا. راديو اسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.